0: Próximo evento, Live Concert.
1: Cante com a Morcegão FM.
2: بغني تحاول تصاير
3: تبدل اه يروح الخلف

0: لا كورة
1: دكتور ندرس
2: أيوة خلاص خلاص
0: خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.